0: جاني ايماجيني تجي وحده كيما كيف في هذه القهوه. الله
1: نو جوفير يدك
0: قلبي شاطرو على نو
2: مي اتون مي دي كوتي مون تي كوبان
0: تي كوبان غرو كوبان انا صاي
2: متى كلاج.